يوم الدخول صلوات الله حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يجب للنقود من الشيطان Oh,